0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: قتل ما

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المستضعفين.

الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من

عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو.

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

0: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين، في الدنيا حسنة آمين، في الدنيا حسنة آمين، وفي الآخرة حسنة آمين، وفي الآخرة حسنة آمين، وفي الآخرة حسنة آمين، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار آمين، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر. اللهم إني أعوذ بك من العجز، من العجز والكسل والجبن، والجبن والهرم والمغرم، والمغرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار آمين، من عذاب النار آمين، وفتنة النار آمين، وفتنة القبر آمين، وعذاب القبر آمين، وشر فتنة الغنى آمين، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، وشر فتنة الفقر. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم آمين. Rub your faces like this, my beloved one. Rub your faces like this. اللهم آمين. Come, my beloved, listen. Rub your faces and say, اللهم آمين. Come. Yeah. Rub your faces like that and say, Allahumma amin. Say Allahumma amin. Allahumma amin. Come all of the listeners. You are making dua. You are speaking to Allah. You are crying. Only Allah knows what you asked him. No, I don't know what you asked. So, come, my beloved listeners. Come.

القيوم وأتوب إليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله all together سبحان

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك.
1: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
2: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
1: Humanity sets the agenda.
2: تصنع المستحيل.
3: The recital of Juzadeh has been brought to you by an anonymous sponsor for the Isali Thawab of Sayyida Ismail Gutta, نبي صلى الله عليه وسلم and all marhumin.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أتلو ما

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله.

فيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من

عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا

إلي وارزقنا الإجابة والقبول. اللهم اجعل أوقاتنا عامرة بذكرك واجعل ألسنتنا

0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda.
1: ولا تطلب قضاء حوائجك من إلا من الله تبارك وتعالى ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى فهو قاضي الحاجات وهو مجيب الدعوات وهو القادر على كل شيء ومن سواه محتاج إليه قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فاتقوا الله عباد الله وعظموا حرمات الله والتزموا الآداب عند بيته وفي بلده الأمين وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحرصوا على نقاء الحج وإخلاص العمل لله عز وجل وحسن السلوك وطيب الكلام وإصابة السنة تنالوا الأجر والثواب اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا وحجا مبرورا ومغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا وهدى لقلوبنا ونورا لبصائرنا ورحمة منك ورضوانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ واستقام. أما بعد، فاتقوا الله حجاج بيت الله الحرام، واعلموا أن للحج والعمرة أركانًا وواجبات وسننًا وآدابًا، فإذا أحرم المسلم فقد ألزم نفسه بأعمال لا بد أن يتمها، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني مناسككم. رواه أبو داود. وقد استخلف الله عز وجل في بقاعه الطاهرة المطهرة من فيه الكفاية وعنده القدرة على خدمة الحرمين وحماية المقدسات والوافدين إليها، فقد جعلت حكومة المملكة العربية السعودية أعزها الله في الحرمين الشريفين وفي كل ميقات من مواقيت الإحرام علماء يرشدون الناس ويعلمونهم أعمال نسكهم ويوجهونهم إلى الطريق الصحيح. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأضف إلى ذلك تسخير الأنظمة الرقمية

0: في خدمة ضيوف الرحمن، فاحرص أخي الحاج وأختي الحاجة أن تكون عمرتكم وحجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. فهذه فرصتكم حجاج بيت الله الحرام في هذه البقاع المقدسة في مهابط الوحي ومواقع التنزيل، أم تريقوا دموع الندم على أدران المعاصي تغسلها، وأن تستغفروا ربكم من الخطايا يغفرها، وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا يقبلها. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك، واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نصره الله. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، واجزهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وولاتها وجنودها وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تعاقبنا بسيئات أعمالنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكفنا كل أمر يهمنا، وكلنا مؤيدا وناصرا. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم 21 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، حيث خطب بالناس وأمهم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبواد الجهني، والذي تحدث في بداية خطبته وحث الجميع على تقوى الله سبحانه وتعالى، وتحدث لكل من أكرمه الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى هذه الأرض المباركة معتمرا أو حاجا أو زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا نسكهم كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية أدائها، ودعا لحجاج بيت الله سبحانه لبيت الله سبحانه وتعالى الذين وصلوا إلى مكة المكرمة، دعا لهم بأن يتقبل الله منهم الصالح من أعمالهم. وفي ختام خطبته توجه إلى الله بالدعاء بأن يحفظ هذه البلاد المباركة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ودعا الله بأن يغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا غير ضار. اللهم أغثنا وأغث قلوبنا بالإيمان وأبداننا بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سعدنا معكم وبصحبتكم في هذا النقل الحي المباشر لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة، تحية طيبة من كافة العاملين بقناة القرآن الكريم، وتحية طيبة لكم مني بهاء عسكر ممن تشرفت بالتعليق على هذا النقل. وأقول ختاما، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: It's a new beginning. It's a new era. Salaam Media. Humanitarian journalism.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت

آله وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته.

صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت

وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمتي، وصل على جميع

محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي.

إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد.

الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا

قال وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغني

من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء.

حلمك أم كيف يدعوك عند الشدائد والحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين.

تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم لا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش، ولا

وخاصتك يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية.

جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.

الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين.

0: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: اتل ما

ضعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من

عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم